نختم الترنيمة كده واحنا بنقوله فيها أحبك كم ينزلي، عايزين نهتف نقوله كده في نهاية فترة التسبيح أحبك.